أماكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.